يسام اشكري لشي مسكرو كويا وانكي منايا تاري وسبقا تشخني كوس قاي تشاري بوني ليان كان اسباني كتا كيبا جوخ سيارة من كونا نوران ساسوما سوما شاتا كان ريسا ماتا يمينا ليان اليان شكاسيان كاريا ليان متونا شاي تاري كوسيان كاي بي من انخان باس تاري كونكي اليان شو سوما ليان شو كوسي ليان شو اليان